0: الدين الحقي لا ورد درلانو
1: تاشي بغيش دخل RTE راديو نغيل سخطة
2: Tá géisioach le go an déir daon go chréile ar RTÍ radio na Gaeltachta agus ééis muúta is an glár focail a docail.